شر كلا تخريفا الحمد لله الذي جعل العلماء من ورثة الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفعنا إلى المقامات العليا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادة ترفعنا إلى المقامات العليا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Amante. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إماما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسول سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مصابيح الأغرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو يفضل الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ولموا أنه تعالى أمركم بأمر بنفي بنفسه وسنى بملائكة مسبه بقدسه وصلت بكم أيها المؤمنون من بر الجن وإنسه وهو تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقي الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم سن إلى يوم الدين وعنا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين

وخذ المنخز للمسلمين وجعلهم بلدتنا وقريتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن لبر المعنى والإحسان ويتيت القلوب بين هذا الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. حكيم الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
2: استقيم واعتدوا وسووا الصفين حتى سوت السفو من تمام السورة الله أكبر
0: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: الرحيم يسبح لله ما في السماوات ما في الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأمين رسلا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وأخذهم لما يحكم هو العزيز الحكيم ذلك الفضل يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثلهم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: سمع الله لمن حمده
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

كنتم صادقين ولا تمنون أبدا بما قلت عدم ظالم بالظالمين قل إن الموت الذي تغفر منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا

0: ارتدوا إليها وتركوك قائما. قل ما عندك خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

فإن الغافر الذنب العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إلهي الكريم أنت الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا يا إلهنا من أقوام الظالمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وقنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وقنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغفنا بفضلك من سواك. وامتح لنا لأولادنا وأزواجنا وذريتنا تلاميذ لذاتنا بطوها العارفين، وفقهنا وإياهم بالدين، واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين مخلصين، ولا تجعلنا وإياهم من القانطين، ولا من الآئسين، ولا من الآسمين، ولا من المعتدين، ولا من الضالين، ولا من المضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ميت يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل علينا أمرنا، قل عصيب جاهل بشير نذير. ربنا يسر لنا أمورنا ورحمة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكن لنا يا الله صاحبا في سفرنا وإقامتنا، وخليفة في أهلنا وأولادنا وأموالنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسهم على مكانتهم، ولا يستطيع أن المضي ولا مجيء إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلام عند انتهاء أجالنا قول لا

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورغبته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته، واجعل رأسنا في منهيه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من يدخلها، وأغسلنا معه في قصورها، وارحمنا يوم يشعر الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إن كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه

0: رضاك من الذاكرين وأحينا بذلك المشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد. اللهم صل شربة هنيئة مريئة لا نطمئن بها أبدا واحشرنا تحت لوائك. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولمن أجرى هذه الخير بهذه الساعة بهذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله
1: الرحمن Alhamdulillah.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.